0: الحمد لله على كل حال يا رب لا تزرني فردا وأنت خير الوارثين.
1: الله أكبر الله أكبر.

والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف.

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Harahab, berasal dari SMP Islam Terpadu Syekh Muhammad Jamil, Jambe Bukit Tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wabanayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لامثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dhalikal yawmul haqq. Faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.